0: سر قرص تربه لا كوتايا لا رغي كسكاروا بلين برادر شتوا جماري مني ونازم شلون ايا لا لا اني لا بيجا كانا لا اني لا رغي او تشالك يعني كلا غرخرا كردمانه جماري مني دوزي بو بزور بنهيني تليفوني لا قبل منا كرشن جارك تليفون بو هات اميز بويب كمو هل نايكيرا يعني من خوتي ناقشت ما تاو اويكا شبك تليفوني كرد بو موتي من هستكم ناقمه بياني يعني خوم لناوبم ياخذ كجرم چونكا براسي كشفومو او كسي كهرشم ليكا فيديو كان ناردو وردو ورد راس او تويتي بود بلاو كمو ابينم بيجي داناوا واتا اكونتي كي داناوا بلاو كردو دو اكونتا كي بو ناردو ابينم بو ديك دورا في قم هاتوا وتشيتي امشو بو واكس براتير لبرو من زور دلنيام كا امشو يعني ابي خوم خوم لنا وبرم يعني كسكار كم دلنيام كناغا ما بيني لقل قصة كردنو زور زور هولم لقلايا و لرغي تورا كومالاتيا كان وغر هرشاد لي بكري اسا اسايش بدو دا تشوني بوكا وزور بنهيني وزور بخيراي وما انا مهمو تيغيان قناعتي ناكرت ايود الا نابي كسكارم بيزاني يعني قشت بو دمي رفيقو وانا شي بوام هريو نابي كسكارم بيزاني وتم هربي موبايلك بكراوي بيكسر اسايش او بكاد او بو خوي هر نيويرا تلفون ما كرت لرغي برادر وتعانا تلفون رقم داخل صوب الله مهر دلم اوين كرت تلفون كل رقي هاو كار وهاو ركان مو كسيك لناو آسايشا ك لبشي إلكترونيا رقمي أو كسم مياي وتم هاو بن بدواداتشون بو أكاونتي أما بكن زان كي قصوة تجار هرشا وو يتر تسليمي أوانم كردو بيشو متو منك خوشد ناشي هاو ريك داتواني بشي موبايلك دبريو بي يكسر أو كسب دوزريتو أيو زانم كي بس نازم لشوي إتر يعني أما يشكل لوانا كسي كهبوا كقسم بعض كسي كهبوا كأين نشد هلا جير هالرشايا ك يعني قشطة ده وكان نوتي شكر دوا بخويا يعني هذا هم هر أين نشد دوان زي شابو كتلفوني بوا كردم تياي بقول لك هاتي كارنتينا كيا بوا كهرشاي وهرشاي أما أوي ك هو كاركان زيادة أجرته بوي ك تركوا ملايات يا كان زور بهلا بكار بكار هنري و برای پیشونی که زور خیرای کمالگا و یشتا شارزه کتاب لسر بکر هنانه که اینیه یا خود جوری تامنه کن گوراون یا خود بلین من او آن دایم لکمالگا یمه یالم یشتا کمالگا یمه روحی خوشت خوش نه جاری وی اینجا سجای بو برام برکت چون بتوانی پرزگاری لبرام برکت یا لکسا کن که کاتا پیش سکات هر کس لجی خوی او اوکات بأركي سشاني خوي بزانيت وكسي كيشكا لهر شوينيك ويعني بهر هوكاري كجرا بتايبتي كافرد و هول بدري قصيدو انا خري غير قصيدو اخرى من يكم كز من بم كبيدنجي لي بكم كاتيك بو مجرتو يا با بوست ابو مانيرن يا يعني لا بلين با اكونت يا كو مانيرن ام افشتا اوايا نتش ميك سبب دو دو داسوم كم يا يعني لا خومي كم هول بي يا يعني ناب هي بيدنجي لي كا هي زي كا ام ناونات ولا لسرو افرد هول بدري كم بكريتوا دلني أبى شاكا بيا من السالم استعب أشتربوا لا كومل جاي كا كسيك لا خزاني كا كسيك أنا ما بيا قال لجرك يا كا حتى درناني كربا سكرا ملام استواني است زور كس لبر هام مشغولة با خزاني خويا لبر من دايمو عالم ملام أو يجارن ترسايلي است بوجورنية كاتيك من أوكي سانة كتلفونا كان ملين هرشمان لسر على موانية تو خودي كازور أترسي لسا دنيا زور قراوة دلنيا بك كسكارة كت بشتيوان تاكن منو كسي كا كشيك بو زور زور أترسا يود من ناويرم بابا دايكي شمبلا باشا واما اللي كر وردة بدايكي شي وتو با كسكاري شي وتو كسي كجدان رابو كا دزجيراني بيبي هر رفزي كم لبراوة دلنيام كا كشفة بيت اوا دوايا وايلي هات دزجيرانكي تلفوني بو من كردوا كأعداد لو كتبي أجر هكذا
1: تشتري. كأنه مونيتور جوانش مان هي.
0: بلا بروي يعني كسكاري زور باش صحية بزور بشتيوانا كات.
1: سباز بخوا.
0: بلا يعني من بيني ما زور كس ك بنعمة بمان دس خوشي ليه معك على زور زور باش. براسي جاريوا كر لما لا يعني هسه كباري كي زور جرانا بسريوا. يعني جاريوا من كر قسم لقلا كردو تويتي دس خوشي ك أو أرك قرصة على نصر إيه ملابرت أفرد بو إلا بيشرفي من بي.
1: خطوة شو وقت بداخل ولكم ملقي إما پیاو سروکی خزانه براستی بلام الان جن شرفی او ماله بلام اگر پیاو سروکی خزان به پیاوی شرفی مالکه یعنی بو ام

0: روجي انا الديبان هو عامر ديب الليل يا لريخ وجوايلك رديب
1: جوايلك رديب جوايلك رديب